قال ربي أعلم بما تعملون

وإن ربك لهو العزيز الرحيم.

وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض

0: صدق الله العظيم.
1: استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة الشعراء، تلاها علينا الشيخ محمود خليل الحصري.
2: أينما كنت،
3: أينما كنت
2: يصلك أثيرنا بكل المحبة،
3: بكل المحبة،
2: وبه تغدو النفس مشرقة،
3: مشرقة،
2: والقلوب رحبة،
3: والقلوب رحبة.
2: أثير الروح، أثير الروح،
4: أثير الروح،
2: يضفي على الأجواء عبقا وطيبا كما عهدتموه على 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
5: جعلكم الله من الزمر التي تدخل جنة الفردوس بلا حساب. تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة الزمر بصوت القارئ الشيخ البراء بن عبد الله بصفر.

0: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ البراء بن عبد الله بصفر تلاوة مباركة لسورة الزمر. أطيب الأوقات نتمناها لكم عبر إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إن استودعناك أرواحنا وأنفسنا وأهلنا وأقاربنا وأصدقاءنا ووطننا الحبيب يا من لا تضيع ودائعه يا الله اللهم إنا قد علمنا أنه مع العسر يسر ومع الشدة فرج، وإنك مبدل الأحوال من حال إلى حال. ربي إنك ترانا وتعلم بحالنا، فأبدل عسرنا يسرا وأبدل شدتنا بالفرج القريب
2: يا رب العالمين إذاعة القرآن الكريم من البحرين أثير الروح.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن.

قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا

منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني؟

عامره قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه.

الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما.

الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجن

فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان

بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم

هم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعافية.

0: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
1: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
0: 106.1 FM معكم بأثير الروح. أثير
2: الروح. يتلو على أسمعكم الكريمة القارئ الشيخ هاني الرفاعي تلاوة عطرة لسورة النحل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن

سواك. يا مبتدئا النعم قبل استحقاقها، نسألك في يومنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى، ومن العمل ما ترضى. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين.

0: أثير الروح.
1: الأذكار.
2: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
1: أذكار الصباح والمساء. كان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
2: أصبحنا

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات قبل أن يمسي.

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار. الله

0: فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسك الملائكة عن البناء. فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها تشرح البال وتصلح الحال وتحمل بها الأثقال وترضي الرحمن، وهي كنز من كنوز الجنة. واعلم أنها تدفع 70 بابا من الضر أدناها الهم. أدناها الهم.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يقول ذلك 7 مرات.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: اللهم إني أسألك العفو والعافية.

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء. رضيت

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: أصبحنا

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والملك.

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.

0: فقال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة، أدركته شفاعتي يوم القيامة. الأذكار.
1: اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونعوذ بعزتك التي لا ترام أن ينزل علينا سخطك وغضبك. اللهم زيننا بزينة الإيمان وبطاعتك يا رحمن بمنك وفضلك.

0: نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت. بكبسة زر واحدة يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد

لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك

وكشف الضر عن أيوب وأجاب دعوة زكريا وسمع تسبيح يونس بن متى. احفظ علينا أخواتنا وإخواننا وأبناءنا وبناتنا المبتعثين. اللهم أصلحهم وأصلح بهم واهدهم واهد بهم ويسر الهدى لهم. اللهم سلحهم بسلاح العلم والإيمان. اللهم احرسهم بعينك التي لا تنام واكنفهم بكنفك الذي لا يرام. اللهم احفظهم من شر كل ذي شر. اللهم احفظ

0: اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح،
1: أثير الروح.
2: سورة سميت بهذا الاسم الجليل تخليدا لهم وإشادة بمآثرهم وفضائلهم الكريمة. نستمع وإياكم إلى سورة المؤمنون بصوت إمام المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد رشاد الشريف.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون

فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ

ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فقال

إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. قال رب انصرني بما كذبون. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك

كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث

تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون.

قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم.

0: العظيم.
1: سورة بدأت بصفات المؤمنين واختتمت بالتوحيد لله عز وجل. سورة المؤمنون كانت بصوت إمام المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد رشاد الشريف.

0: من تأمل في استغاثة النبيين بالله خاضعين له جل جلاله حين انسداد كل الأبواب إلا بابه، أدرك أن توحيد الله والثقة به مفتاح الفرج.
1: هذا نبي الله هود لما ابتلي بالصدود من أولي البأس المعهود الجبابرة قوم عاد إرم ذات العماد، نادى واثقا بالإله الحق المعبود فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم. فهل خيبه الله؟ كلا والله، فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا

0: فثق بالله يا عبد الله، فالله قوي وغيره عاجز، والله غني وغيره معوز، عطاؤه جل وعلا يتدفق، وبابه لا يغلق، فالجأ بالإخبات إليه وحده، مقتديا بالنبيين الذين قال عنهم
1: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات.

0: السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة، وحتى تتحقق لا بد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: مصحف البحرين. فيما يلي تستمعون إلى تلاوة لسورة الشورى بصوت القارئ الشيخ عمر مظفر.

أنت سبحانك المعطي لمن دعاك، تعطينا ولا نبلغ ثناك. ارحم ضعفنا وقلة حيلتنا، اللهم اجمع شملنا واجبر كسرنا وفرج همومنا ويسر أمورنا واشرح للذكر صدورنا.

0: يخلقنا الله لنحزن،
1: هو فقط
0: يعلمنا الرجوع إليه عندما ننكسر.
1: تأكد
0: أن كل الأحزان التي تمر بك إما لأن الله يحبك فيختبرك، أو أنه يحبك فيطهرك من ذنوبك.
1: يوما ما
0: ستكتشف أن حزنك حماك من النار، وأن صبرك أدخلك الجنة. قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إجابة كافية وشافية لسؤال البعض: لماذا يحدث ذلك لنا؟ فلنحسن الظن بالله.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: فواصل حديثية.
1: فواصل حديثية.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره، فشكر الله له فغفر له.
3: رواه أبو هريرة رضي الله عنه، وأخرجه البخاري ومسلم.
4: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العناتي سورة الفتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي سورة الفتح. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. يا رب أفرحنا بما تحتاجه أنفسنا وأنت أعلم به منا. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: سبأ هي منطقة ملوك اليمن القدماء، كانوا يعيشون في رخاء وجنات حتى جرفت في السيل العرم جزاء كفرهم بالله. المزيد في سورة سبأ التي نستمع إليها بصوت القارئ الشيخ عادل ريان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

جعلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم

0: العظيم.
1: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، سورة سبأ، استمعتم إليها خاشعين بصوت القارئ الشيخ عادل ريان.
2: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك، أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته.

0: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي ومالي. اللهم استر عورتي وآمن روعتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، يا رب يا أرحم الراحمين.
1: هم أساس الأوطان وعماد المجتمع، قدموا زهرة شبابهم لننعم برغد العيش. منهم تعلمنا دروس الحياة، كبار السن قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: زمان جنا
1: 106.1 ميجا هيرتز اف ام
0: أثير الروح.
2: سورة سميت باسم امرأة من أشرف نساء الأرض، هي والدة السيد المسيح عيسى عليه السلام، وأتت على ذكر جملة من الأنبياء عليهم السلام. نستمع الآن إلى سورة مريم بصوت القارئ أسامة الصافي.

مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم

لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر

0: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: صدق الله العظيم.
2: استمعنا وإياكم إلى سورة مريم خير نساء العالمين، وكانت التلاوة بصوت القارئ أسامة الصافي.
3: أذكار الصباح. أذكار الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خيرا.

0: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهدك.

0: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
0: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: وكلت وهو رب العرش العظيم
1: سبع مرات.
0: حسبي الله
1: كفاه الله ما أهم
0: لا إله إلا
1: من أمر الدنيا
0: وكلت
1: والآخرة
0: العرش العظيم.

0: أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: أذكار الصباح. أذكار
0: الصباح. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها مئة مرة حين يصبح وحين ينسى،
1: سبحان الله وبحمده،
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.

قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.

كن مؤمنا بالله عز وجل ومتوكلا عليه في جميع أمور الدنيا ومد جذور الخير والعطاء في حياتك وانشر السعادة أينما كنت.

0: سورة تحدثت عن الليلة التي نزل فيها القرآن الكريم، ثم تطرقت إلى مشهد من مشاهد يوم القيامة، سورة الدخان، تستمعون إليها بصوت القارئ عبد الرحمن بن جمال العوسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: فيما مضى استمعتم إلى تلاوة مباركة لسورة الدخان كانت بصوت القارئ عبد الرحمن بن جمال العوسي من المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم. حسبي الله.

0: الله عنه قال: من قال إذا أصبح وإذا أمسى حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله ما أهمه. رواه أبو داود.
1: إذا ضاقت بك السبل،
2: إذا ضاقت بك السبل،
1: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
2: مفاتيح الخير كله
1: في الدنيا والآخرة.
3: لكن

يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي سورة فصلت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي سورة فصلت.

0: أدعية من القرآن.
1: ملك الملوك جل وعلا يدعوك إلى أن تدعوه.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك: ولك بمثل.
1: والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.

0: أدعية من القرآن.
1: اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. ها نحن يا ربنا قد دعوناك، فاستجب لنا يا أرحم الراحمين.

فضائل يوم الجمعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تيب عليه، وفيه مات. ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة، وما على الأرض من دابة إلا وهي تصبح يوم الجمعة مصيخة حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس. وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى فيها شيئا إلا أعطاه إياه، ولا يستعيذ من شر إلا أعاذه الله منه وأشار بيده يقللها صلى الله عليه وسلم.

فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الشورى بصوت القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري. أعوذ بالله من الشيطان

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري سورة الشورى.
1: الجمعة تهب نسماتها على صدوركم بعد 6 أيام من الاشتياق، فاملأوها صلوات على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، واستضيئوا بسورة الكهف.

0: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه.
1: اللهم يا من لا تضيع ودائعه، استودعناك نفسنا وديننا وبيتنا وأهلنا ومالنا وخواتيم أعمالنا. اللهم إن استودعناك وطننا الغالي، فاحفظه لنا بما تحفظ به عبادك الصالحين.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
1: أثير الروح. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع الإدارة العامة للأوقاف السنية، يوم الجمعة خير يوم في الوجود.
3: يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ففي قوله سبحانه وتعالى: وذروا البيع، تحقيق لكمال مصلحة شهود هذه الصلاة، وهو أن لا يلتهي المسلم بشيء يصرفه عن أصل الصلاة والقيام بها وشهودها وحضورها، بل أبلغ من ذلك أن لا ينشغل أيضا وهو في الصلاة والخطبة عما جاء لأجله من الانتفاع وطلب فضل الله جل وعلا فيها. وذكر البيع ليكون مثالا على ما يلتهي به الناس، وإلا فكل شيء من شأنه أن يفوت على المسلم هذه الفريضة ويحول دون القيام بها أو شهودها أو تحقيق أصلها أو كمالها، فإنه منهي عنه حتى يأتي المسلم إلى هذا.

0: هذه العبادة بقلبه وقالبه بظاهره وباطنه ولسان حاله، وعجلت إليك ربي لترضى.
1: يوم الجمعة خير يوم في الوجود.
2: تهنئة المولود له وجوابه.

كلام آخر أعاد عليه لا إله إلا الله فذكره لتكون آخر كلامه من الدنيا، ولا يكثر عليه حتى لا يتضجر المحتضر، وليعلم أن الاحتضار أمر عظيم فليتلطف. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم ذكرنا بلا إله إلا الله إذا دنا الرحيل وأزف التحويل وضاق النفس.

0: أبو الأنبياء وخليل الرحمن، لفضله على البشرية سمى الله سورة في القرآن الكريم باسمه عليه السلام. يتلو القارئ عيسى عمر سناكو سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام من صلاة التراويح لعام 1438 من الهجرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار.

أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم

تلا على أسمعكم الكريمة فيما مضى القارئ عيسى عمر سناكو سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام من صلاة التراويح لعام 1438 من الهجرة. مصحف البحرين. يتلو القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة ياسين.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة ياسين.
2: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الناس كافة الأحمر والأسود، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية تقدم مسجدا وطهورا، برنامج من إعداد قسم البحوث وشؤون المساجد بإدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعة، مسجدا وطهورا، من إخراج عهود تلفت.
1: من أحكام الصلاة على الكراسي. جاءت الشريعة الإسلامية بالتيسير في جميع التكاليف الشرعية، ومن تيسيرات الشريعة جواز الصلاة جالسا لمن لا يستطيع القيام، فالقاعدة الشرعية أن الأفعال المأمور بها مشروطة بالاستطاعة والقدرة. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وفي الحديث: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فمن عجز عن أداء بعض الأركان جاز له أن يصلي على الكرسي بضوابط، لأن الملاحظ اليوم في مساجدنا كثرة الكراسي، وقد تكون لغير حاجة أو يخطأ في موضع استخدامها. لذا نشير هنا إلى عدد من الأحكام والتنبيهات المتعلقة بها. أولا، ينبغي أن يعلم من الهدي النبوي أنه إذا عجز عن الصلاة قائما كان المصلي يصلي قاعدا متربعا، فإذا جلس بين السجدتين أو للتشهد افترش رجله اليسرى ونصب رجله اليمنى، وهذه الهيئة النبوية ما أحوجنا للتذكير بها لمن كان قادرا على الجلوس على الأرض، لأن فيها حلا لكثير من التبعات التي تقع جراء الصلاة على الكراسي، من التقدم على الصف أو مضايقة من يصلي خلفه أو تغيير هيئة الصفوف. ثانيا، من كان قادرا على أداء تكبيرة الإحرام قائما وجب عليه ذلك، ولا تصح صلاته إذا فعلها جالسا، وهذا باتفاق الفقهاء لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. ثالثا،

0: الصلاة على الكرسي مقيد بالعجز عن الإتيان بالهيئة الشرعية دون غيرها، فمن عجز عن القيام فله الجلوس على الكرسي أثناء القيام، لكن يجب عليه أن يأتي بالركوع والسجود على هيئتهما، فإذا جلس المصلي في موضع القدرة بطلت الصلاة. رابعا، من كان عاجزا عن الركوع أو السجود فلا بأس أن يجلس على الكرسي وقتها ويومئ قدر استطاعته، على أن يجعل إيماءه في السجود أخفض من ركوعه ليبين الفرق بين الركوع والسجود في الإيماء، لكن عليه القيام في القراءة إن كان قادرا عليه. خامسا، على المصلي أن يحاذي الصف، والمحاذاة تكون بالأقدام إن كان سيصلي قائما ويجلس على الكرسي للركوع والسجود، فأما إن كان سيصلي قاعدا في جميع الصلاة فمساواة الصف بظهره، فلا يتقدم به أو يتأخر، وعلى المصلي أن يختار من الكراسي ما يحقق له هذا المقصد. سادسا، حركة المصلي على الكرسي من تقديم وتأخير الكرسي من أجل محاذاة الإمام حركة مشروعة دلت عليها السنة النبوية، وهي من الحركة المشروعة في الصلاة. سابعا، لا ينبغي لمن يصلي على الكراسي أن يصلي خلف الإمام مباشرة، لما ورد من الحث على أن يكون خلف الإمام أهل الأحلام والنهى، ممن يمكن أن يستخلف الإمام إذا عرض له شيء، وعلى هذا فلو تحروا أطراف الصف لكان أولى.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية برنامج مسجدا وطهورا، إعداد قسم البحوث وشؤون المساجد بإدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعاتي، إخراج عهود تلفت.

0: نسأل الله أن يبشركم بفرحة لم تحسبوا لها حسابا، وأن ينير لكم دروبكم ويسهل لكم كل صعب، ويحقق لكم أمنياتكم ويحفظكم من كل شر وتعب وهم، ويجعل أيامكم القادمة تفيض سعادة وفرحا لا تغيب فيها ابتسامتكم الجميلة.
1: أسعدكم الله ووفقكم
0: وأرضاكم ورضي عنكم.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح،
1: أثير الروح.
2: منطقة الأحقاف من المناطق التي كانت تسكنها الأقوام السابقة في جزيرة العرب. نستمع وإياكم إلى تلاوة لسورة الأحقاف بصوت القارئ محمد عتيق الصنوي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
4: حميم.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا قد استمعنا وإياكم إلى سورة تحدثت عن مواضيع شتى ومحاور متعددة من قصص ومواعظ، تلا على أسماعكم الكريمة القارئ محمد عتيق الصنوي سورة الأحقاف. فضائل يوم الجمعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فدنا واستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات 5، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحضر الجمعة 3، فرجل حضرها يلغو فذاك حظه منها، ورجل حضرها بدعاء وصلاة فذلك رجل دعا ربه عز وجل، إن شاء أعطاه وإن شاء منعه، ورجل حضرها بسكوت وإنصات ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذ أحد فذلك هو حقها، فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة 3 أيام، وذلك بأن الله عز وجل يقول: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل رأسه يوم الجمعة واغتسل، وبكر وابتكر، وفي رواية: وغدا وابتكر، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام فاستمع وأنصت، وفي رواية: فاستمع ولم يلغ، كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها.

من فضائل سورة الكهف. سورة الكهف. سورة الكهف. عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. أخرجه مسلم.

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا

إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا

منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود

رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته

قلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب خلقك من

بأسك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا

عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا

صرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً.

موعدا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا.

أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ

صالحا وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا

فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟

قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي لنفد البحر

0: واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد جبريل سورة الكهف.
2: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الناس كافة الأحمر والأسود، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية تقدم مسجدا وطهورا، برنامج من إعداد قسم البحوث وشؤون المساجد بإدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن السنية.

0: مسجدا وطهورا من إخراج عهود تلفت.
1: لبيوت الله تعالى مكانة كبيرة ومنزلة عالية في كثير من الأحكام الشرعية، ابتداء من الدخول إليها وحتى الخروج منها، وما ذاك إلا لأنها مأوى لأفئدة المصلين وراحة لقلوب العابدين. ومن الآداب التي جاءت بها النصوص الشرعية أخذ الزينة وارتداء اللباس المعتبر عند أداء الصلوات الخمس والجمعة فيها. قال الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فالأمر بالزينة لا بمجرد ستر العورة، بل يستحب للمسلم أن يلبس أفضل الثياب عند قدومه لبيوت الله تعالى ووقوفه بين يديه سبحانه. وأخذ الزينة مطلوب للصلاة سواء أكانت على انفراد أم في جماعة، وهي للمسجد ألزم مراعاة لحق الجماعة وتقديرا واحتراما للمجتمع المؤمن. ومما يؤيد هذا المعنى ما روي عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه كان إذا قام للصلاة لبس أجود ثيابه، فسئل عن ذلك رضي الله عنه فقال: إن الله جميل يحب الجمال، فأتجمل لربي. وكان لبعض السلف حلة بمبلغ عظيم من المال يلبسها وقت الصلاة ويقول: ربي أحق من تجملت له في صلاتي. ومن ينظر إلى تصرفات بعض المصلين في هذا الأمر يجد التفريط في صور وأحوال شتى، فمنهم من يلبس من الثياب ما تنكشف به عورته عند ركوعه وسجوده، ومنهم من يلبس الملابس الضيقة التي تحجم عورته، ومنهم من يرتدي ملابس لا تليق بالمسلم، وبخاصة في بيوت الله تعالى، كأن تكون ملابس نوم أو يوجد عليها بعض الرسوم والصور والكتابات وغير ذلك من التصرفات التي تخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أن أحدهم دعي لمقابلة أحد الناس أو ذهب إلى عمله لما ارتدى مثل هذه الملابس. والأصل أن المسلم يعظم ما عظمه الله تعالى. قال الله عز وجل: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وينبغي أن يبين لمن يلبس الملابس القصيرة التي لا تستر عورته عند ركوعه وسجوده أن عورة الرجل من السرة إلى الركبة، فإن انكشف منه ما فوق الركبة أو انكشف أسفل ظهره فقد انكشفت عورته، وهذا مبطل للصلاة. وأما الذي يلبس الملابس الضيقة فإن كانت شفافة يظهر منها لون بشرته فصلاته باطلة، وإن كان لا يظهر وكان في هذا اللباس تحجيم للعورة فأقل أحواله الكراهة. وأما لبس الثياب التي عليها الصور فهذا من مكروهات الصلاة لما فيها من إشغال المصلي لنفسه وإشغاله لغيره. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فلما انصرف من صلاته نزعها وقال: فإنها ألهتني آنفا في صلاتي. فالواجب علينا جميعا أن نحيي هذه السنن وأن نربي عليها أبناءنا وبناتنا، وأن نحتاط لصلاتنا مما ينقص أجرها أو يبطلها.
0: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية برنامج مسجدا وطهورا، إعداد قسم البحوث وشؤون المساجد بإدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعاتي، إخراج عهود تلفت.

0: هنا
1: هنا
0: هنا هنا هنا هنا هنا أنتم على موعد مع التلاوات الجميلة.
2: كتاب الله راحة كل قلب نثير الروح،
1: والبرامج المفيدة
0: ولقاءات تجمعنا على الود والألفة.
1: والألفة
0: هنا أثير الروح.

0: يتلو على مسامعنا فيما يلي آيات عطرات طيبات من سورة الصفات الشيخ خالد يوسف الجهيم.
1: بسم الله الرحمن

0: العظيم.
1: رتل على مسامعنا الشيخ خالد يوسف الجهيم ما تيسر له من سورة الصافات.
2: من فضائل سورة الكهف. سورة الكهف. سورة الكهف. عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. أخرجه مسلم.

السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا.

الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو

ولا يغفرها إلا أنت، فاكتب لنا الفرحة باستجابتك لدعائنا. اللهم

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع الإدارة العامة للأوقاف السنية. يوم الجمعة خير يوم في الوجود.
1: ليوم الجمعة سنن وآداب ينبغي للمسلم أن يتأدب بها اقتداء برسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ذلك الحرص على التنظف والاغتسال وارتداء أفضل الثياب، أولا لأن الأمر متعلق بشهود عبادة وصلاة، والله جل وعلا يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وأما الاعتبار الآخر فهو تمثل هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا لكون المسلم يجتمع بالناس واجتماعه بالناس وقربه منهم إنما هو مظنة، لأن يتلمس الناس منه ما هو طيب من المنظر والهيئة والرائحة ونحو ذلك. فقد جاء في الصحيح من حديث سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه، أي من طيبه، أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له، أي قبل صعود الخطيب على المنبر، ثم ينصت، أي إذا تكلم الإمام أو الخطيب، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. وجاء أيضا في الصحيح من حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. ومن هنا ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الغسل مستحب في يوم الجمعة وليس بواجب.
0: يوم الجمعة خير يوم في الوجود.
2: أنتم تستمعون الآن.

0: 106
1: فاصلة واحد اف ام
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
1: أثير الروح. أثير الروح.
2: مستمعين الكرام، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة لسورة ياسين، يتلوها على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد الكندري.
3: بسم الله الرحمن

أيها الأحبة، استمعتم إلى تلاوة مباركة بصوت القارئ الشيخ فهد الكندري، وقد تلا على أسماعكم الكريمة سورة ياسين.

باب السماء. اللهم إنا نعوذ بك من القلوب القاسية، فلا تجعلنا نقسو على من يلجأ إلينا. اللهم ارزقنا النسيان فيما لا نطيق احتماله، وهب لنا فرحة تنير ما أطفأته الخيبات فينا. اللهم ارزقنا توبة نصوحا، وأصلحنا وأدخلنا جنتك.

ومن قصص سلفنا الصالح قال أحمد بن حرب: يا عجبا لمن يعرف أن الجنة تزين فوقه وأن النار تسعر تحته، كيف ينام بينهما؟ وقال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: إذا لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار فاعلم أنك محروم مكبل، كبلتك خطيئتك. وكان عبد العزيز بن أبي رواد رحمه الله يفرش له فراشه لينام عليه بالليل، فكان يضع يده على الفراش فيتحسسه ثم يقول: ما ألينك، ولكن فراش الجنة ألين منك، ثم يقوم إلى صلاته. اللهم وفقنا إلى ما تحبه وترضاه.

اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

هذه الدعوة التامة. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والصلاة القائمة.

0: تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: إخوة الإيمان، بعد لحظات تنقل إليكم إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين شعائر خطبتي وصلاة الجمعة المباركة من مركز أحمد الفاتح الإسلامي بمدينة المنامة. فإلى هناك.

الحمد لله، الحمد لله الذي بيده خزائن السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ويغني ويفقر، ويعطي ويمنع، وكل ذلك بحكمة ورحمة وتقدير. نحمده سبحانه على نعمه الظاهرة والباطنة، ونشكره على فضله وإحسانه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله كان أجود الناس وأرحم الناس بالضعفاء والمحتاجين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن تقوى الله خير زاد وأعظم بركة في الأعمار والأموال والأرزاق. معاشر المسلمين، إن المال نعمة من نعم الله تعالى، وزينة من زينة الحياة الدنيا، كما قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وليس الغنى مذموماً في ذاته، ولا الفقر فضيلة في ذاته، وإنما العبرة بما يصنع العبد بما آتاه الله تبارك وتعالى. فكم من مال كان لصاحبه باباً إلى الجنة حين شكر النعمة ووصل الرحم وأعان المحتاج وفرج الكربة وبنى المسجد وعالج المريض وكفل اليتيم وفتح باب رزق لغيره. وما أجمل المال إذا كان في اليد ولم يستولي على القلب. يقول تعالى: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. فهذا هو الميزان، أن تنتفع بنعمة الله عز وجل وتحسن كما أحسن الله إليك. أيها الإخوة والأخوات في الله، لقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالاً فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. فجعل صلى الله عليه وسلم صاحب المال الذي ينفقه في الحق موضع غبطة وتنافس محمود في الخير، لأن المال إذا اقترن بالتقوى صار باباً إلى عبادات كثيرة، وامتد خيره من صاحبه.

إلى أسرته ومجتمعه ووطنه. وقد كان بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أغنياء مباركون، جعلوا أموالهم عوناً على الحق وسبباً في تفريج الكربات وقضاء الحاجات. فهذا عثمان بن عفان رضي الله عنه ذو النورين، وسع الله عليه في المال فاتسع معه بذله وإحسانه، فجهز جيش العسرة واشترى بئر رومة وجعلها للمسلمين، فبقي أثر إحسانه وذكره الحسن عبر القرون. وهذا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان من كبار التجار، ولم يكن أسيرا لما في يده، بل كان يعرف حق الله في ماله فيبذل وينفق ويحسن. وهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه بذل من ماله في نصرة الإسلام وإعتاق المستضعفين والمظلومين، فكان ماله شاهداً على صدق إيمانه وعظيم يقينه. وكان من الصحابة طلحة والزبير رضي الله عنهما وغيرهما ممن جمع الله لهم بين سعة المال وسعة الإحسان، فدل ذلك على أن الإسلام لا يذم الغنى ولا كثرة المال إذا كان من حلال وأدي حقه، بل قد يكون المال الصالح في يد الرجل الصالح باباً واسعاً لنفع الناس وفعل الخير. أيها المؤمنون، المال أمانة، يقول تعالى: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. تأملوا قوله تعالى: مستخلفين فيه، فما بين أيدينا أمانة والإنسان مستخلف فيها أياماً معدودة، ثم يرحل ويترك المال خلفه. والعاقل من جعل من دنياه لآخرته، ومن ماله نصيباً يمتد أجره بعد موته، فرب مسجد بناه صاحبه ثم رحل ومات، وما زال المصلون يركعون ويسجدون فيه، ورب سبيل للماء أقامه محسن فمات صاحبه وبقي الماء يجري والأجر يجري معه، ورب يتيم كفله غني كريم فنشأ صالحا وما زال يذكر من أحسن إليه ويدعو له، ورب طالب علم أعانه محسن حتى أكمل تعليمه فأصبح طبيبا أو معلما أو شيخاً وداعية أو مهندساً ينفع أهله ومجتمعه ووطنه، ورب مريض تكفل محسن بعلاجه فعادت العافية إلى جسده والفرحة إلى أسرته، ورب شاب فتح له صاحب مؤسسة باب العمل فتزوج واستقر وبنى بيتاً وربى أبناءه. فليس الغني المبارك من كثر ما في يده فحسب، وإنما من كثر الخير الذي جرى على يده. أيها الإخوة والأخوات في الله، إن من أعظم وجوه الخير في زماننا لأصحاب الأموال والتجارات فتح أبواب العمل أمام الشباب العاطلين، فربما أعطيت المحتاج مالاً ينفق في أيام، ولكنك إذا علمته مهنة أو دربته أو وظفته أو أعنته على مشروع صغير فقد فتحت له باباً من الكرامة والاستقرار والاستغناء عن سؤال الناس. ومن هنا ندعو أصحاب الشركات والمؤسسات والمصانع وسائر جهات القطاع الخاص وأرباب الأعمال والتجار ممن وسع الله عليهم: افتحوا أبوابكم لأبناء الوطن، وأعطوا الشباب فرصتهم الأولى، ودربوهم واصبروا عليهم
وشجعوا المتابعة.

تميز منهم، فإن الشاب لا يولد خبيرا، وإنما تصنعه الخبرة، ويصقله التدريب، وتنهض به الثقة. وكم من رجل ناجح بدأت رحلته بفرصة أتاحها له رجل كريم، فلم ينس ذلك المعروف ما عاش، ورب وظيفة كانت سترا لبيت، ونفقة على والدين، واستقرارا لأسرة. فيا أصحاب الأموال والأعمال، إن توظيف شاب محتاج إلى فرصة ليس مجرد راتب، بل قد يكون سببا في بناء حياة، واستقرار أسرة، وصناعة مستقبل. عباد الله، ومن المظاهر المشرقة في مجتمعات المسلمين تأسيس المبرات الخيرية والأوقاف والجمعيات والمؤسسات الإنسانية وصناديق الزكاة والبر، التي تجعل للخير صفة الاستمرار والتنظيم، وتحول الإحسان الفردي إلى نفع متجدد يمتد أثره عبر السنين. فالصدقة الفردية عظيمة الأجر، ولكن من كمال الإحسان أن يتحول بعض العطاء إلى وقف باق، أو مؤسسة نافعة، أو مشروع خيري دائم يعود نفعه على الناس عاما بعد عام. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فطوبى لمن أوقف وقفا، أو أسس مبرة، أو أنشأ صندوقا خيريا، أو جعل من ماله موردا دائما لعلاج المرضى، أو تعليم الطلاب، أو كفالة الأيتام والأرامل، أو غير ذلك من وجوه البر والإحسان. وليعلم الأبناء والأحفاد أن من أجمل البر بآبائهم وأجدادهم أن يحافظوا على أبواب الخير التي فتحوها، وأن يطوروا أعمالهم النافعة، ويوسعوا أثرها، حتى يبقى الخير ممتداً بعد رحيل مؤسسيه، ويظل الأجر جارياً لهم بإذن الله تبارك وتعالى. أيها المؤمنون، إن العمل الخيري المنظم يضاعف أثر المال، ويوصل النفع إلى مستحقيه، ويجعل للإحسان امتداداً لا ينقطع بانتهاء المناسبة أو غياب صاحبه. ومن هنا كانت الأوقاف والمبرات من أعظم صور التكافل التي عرفها المسلمون عبر تاريخهم، فقد قامت بها مساجد ومدارس ومرافق علاجية وأبواب كثيرة من مصالح الناس. وما أجمل أن يجعل صاحب المال من ماله نصيباً للخير، ووقفاً يبقى أثره، ومشروعاً يتعدى نفعه، فما أنفق لله ما ضاع، بل أخلفه الله بركةً في المال، وعافيةً في البدن، وصلاحاً في الأهل والولد. وما قدمه العبد لآخرته فهو المال الباقي، والذخر الذي لا يفنى. أيها الإخوة والأخوات، لقد عرفت مملكة البحرين حرسها الله منذ أجيال بروح التكافل والتراحم والتعاون، وعرف في أهلها تجار وأغنياء ومحسنون وأصحاب أياد بيضاء، بذلوا من أموالهم في وجوه الخير، فساهموا في بناء المساجد وإعمارها، وإقامة الصلاة والمرافق الخيرية، وإنشاء المرافق الصحية، ودعم علاج المرضى، وكفالة الأيتام والأرامل، وسداد ديون المعسرين، وإعانة الشباب على الزواج، ودعم طلبة العلم، وحفظة القرآن، ومراكز الدعوة، ورعاية المسلمين الجدد. وكم من صدقات وأعمال خير في هذا الوطن لا يعرف الناس أصحابها،
ولكن الله

الله يعلمها ويجزي أهلها أحسن الجزاء. وهؤلاء جديرون بالشكر والدعاء، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فنقول لكل من أنفق في وجوه الخير، أو بنى مسجداً، أو أقام صالة خيرية، أو أسس مبرة، أو دعم مشروعاً نافعاً، أو عالج مريضاً، أو كفل يتيماً، أو أعان أرملة، أو وظف شاباً، أو فرج كربة أسرة، جزاكم الله عن وطنكم ومجتمعكم خير الجزاء، وبارك لكم فيما آتاكم، وأخلف عليكم ما أنفقتم، وجعل إحسانكم ذخراً لكم يوم تلقونه. عباد الله، وإنما نذكر أهل الخير وأعمالهم تشجيعاً للمعروف وحثاً على الاقتداء بهم. يقول تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فليكن التنافس في تأسيس الأوقاف وإعمار المساجد وكفالة الأيتام وعلاج المرضى وتوظيف الشباب وإعانتهم على الزواج وتفريج الكربات، وتنافسوا فيما يبقى لكم عند الله لا فيما تتركونه وراءكم. ألا فاتقوا الله رحمكم الله، واجعلوا مما آتاكم الله نصيباً للخير والإحسان، فإن ما عندكم ينفد وما عند الله باق. اللهم بارك في المحسنين والمنفقين، وأخلف عليهم خيراً مما أنفقوا، ووفِّق أهل الغنى للبذل والإحسان، وبارِ في أوقاف المسلمين ومبرَّاتهم وأعمالهم الخيرية، واحفظ مملكة البحرين وقيادتها وأهلها، وأدِم عليها نعمة الأمن والإيمان والتراحم والإحسان يا ذا الجلال والإكرام. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم.

الحمد لله الذي رزق عباده من فضله وجعل المال الصالح في اليد الصالحة بابا للخير وسببا في تفريج الكربات وقضاء الحاجات ونفع المجتمع. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون والمسلمات، أيها الإخوة والأخوات، إن من نعم الله تعالى على الأوطان أن تتكامل فيها جهود القيادة والمؤسسات وأهل الخير وأفراد المجتمع، فيصبح العطاء ثقافة والتراحم خلقا والعمل الإنساني نهجا راسخا ومستمرا. ومن الوفاء وحفظ العهد أن نذكر في وطننا العزيز مملكة البحرين ما يحظى به العمل الخيري والإنساني من رعاية كريمة من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومن دعم الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. ومن الشواهد المضيئة على ذلك المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، فقد كانت انطلاقتها بأمر من جلالة الملك سنة 2001 للميلاد برعاية الأيتام البحرينيين من الأسر المستحقة، ثم اتسع نطاق الرعاية ليشمل الأرامل، وتطور عمل المؤسسة حتى أصبحت مظلة لأعمال اجتماعية وصحية وتعليمية ومشروعات إنسانية متنوعة داخل البحرين وخارجها، في صورة مشرقة تؤكد أن الإحسان إذا رعته المؤسسات عظم أثره واتسع نفعه ودام خيره. كما نشيد

لما يضطلع به سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، رئيس مجلس أمناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، من جهود مباركة في خدمة هذه الرسالة النبيلة ومواصلة مسيرة الخير والعطاء. وإذا كانت أعمال الخير تزدهر بأيدي المحسنين فإنها تزداد رسوخاً واستمراراً حين تجد قيادةً ترعاها، وحكومةً تشجعها، ومؤسساتٍ تنظمها، ومجتمعاً يتنافس في ميادينها. فالحمد لله على هذه النعمة، ونسأله سبحانه أن يديمها وينميها ويبارك في آثارها وثمراتها. أيها المؤمنون، إننا حين نشكر أهل المال والإحسان لا نريد أن نجعل الخير حكراً على الأغنياء فقط، فكل إنسان يستطيع أن يقدم شيئاً من وجوه النفع والإحسان، صاحب المال بماله، وصاحب العلم بعلمه، والطبيب بطبه، والمعلم بتعليمه، وصاحب الجاه بسعيه، وصاحب الخبرة بخبرته، ومن لم يجد فبكلمة طيبة أو دعوة صادقة. ولكن تبقى على من وسع الله عليه في المال مسؤولية أعظم، لأن الله آتاه من القدرة على البذل والنفع ما لم يؤت غيره. فيا من فتح الله عليك أبواب الرزق، لا تستصغر أثر مالك في حياة الناس. قد تنفق مبلغاً يسيراً في حساباتك وهو عند أسرة محتاجة باب حياة وفرج، وقد تدفع رسوم طالب فتصنع مستقبله، وتعالج مريضاً فترد العافية والفرحة إلى بيته، وتسدد دين معسر فينام مطمئناً بعد ليالٍ أثقلها الهم والغم والحزن، وقد تمنح شاباً وظيفةً فيدعو لك والداه صباحاً ومساءً، وقد تبني مسجداً فترحل عن الدنيا ويبقى الأذان يرتفع فيه والقرآن يتلى والجباه تسجد، وأجرك بإذن الله مستمرٌ في ميزان حسناتك. فأي تجارةٍ أعظم وأبقى من هذه التجارة؟ يقول تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ويقول سبحانه: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فلا يخشى المحسن الفقر من الإحسان، ولا يظن أن ما أخرجه في سبيل الخير قد ضاع، فما قدم لله فهو الباقي، وما بقي في اليد فمصيره إلى زوال أو انتقال. فاتقوا الله رحمكم الله، وأحسنوا فيما آتاكم الله، واجعلوا لأموالكم نصيباً من الصدقات الجارية والأوقاف النافعة وتفريج الكربات وقضاء الحاجات، فما أسعد مالاً كان سبباً في رحمة محتاج أو عافية مريض أو تعليم طالب أو استقرار أسرة أو فتح باب رزق لشاب. اللهم بارك في أموالنا وأرزاقنا، اللهم بارك في أموالنا وأرزاقنا، واجعلها عوناً لنا على طاعتك، ووفقنا لشكر نعمك وحسن التصرف فيها. اللهم بارك في المحسنين والمنفقين، وأخلف عليهم خيراً مما أنفقوا، وزدهم من فضلك، واجعل ما بذلوه ذخراً لهم يوم يلقونك. اللهم وفِّق أهل الغنى للبذل والإحسان، وبارِك في الأوقاف والمبرَّات والمؤسسات الخيرية والإنسانية، وانفع بها العباد والبلاد، واقضِ بها حاجة المحتاجين، وفرِّج كرب المكروبين، واشفِ بها المرضى، وأعِن بها الأرامل والأيتام والمُعسِرين. اللهم أدِم على وطننا مملكة البحرين نعمة الأمن والرخاء والتراحم والتكافُل، وبارِك في كل يدٍ امتدَّت بالخير وكل قلب

حمل هم المحتاجين، واجعل مجتمعنا مجتمعا متراحما متعاونا على البر والتقوى، إنك سميع مجيب الدعاء. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم اجعل كلمتك هي العليا إلى يوم الدين، اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا صحيحا جميلا يا رب العالمين. اللهم آمنا في وطننا وفي خليجنا، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا ملكنا حمد بن عيسى، وولي عهده رئيس وزرائه سلمان بن حمد، اللهم وفقهم لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، وأعنهم على ما فيه خير البلاد والعباد وعزة الوطن وازدهاره. اللهم احفظ حدودنا، وأيد جيشنا ورجال أمرنا وجنودنا، وسددهم واحرسهم بعينك التي لا تنام. اللهم احفظ بيت المقدس والمسجد الأقصى، واحفظ أهله والمرابطين فيه، واجعله عزيزا عامرا بطاعتك. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلامٌ على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

0: تبوا واعتدلوا، سووا صفوفكم يرحمكم الله، حاذوا بين المناكب والأقدام وسدوا الفرج، وأتموا الصفوف الأول فالأول، وأقبلوا على ربكم. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد. الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله

0: أكبر.
1: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.

0: الخوف. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا

0: أكبر
1: الله أكبر
0: الله

0: إخوة الإيمان مستمعي إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين، نقلنا لكم توا وعلى الهواء مباشرة شعائر خطبتي وصلاة الجمعة المباركة من مركز أحمد الفاتح الإسلامي بمدينة المنامة. تقبل الله صلاتكم وصالح أعمالكم. نعود الآن لإذاعة القرآن الكريم بمملكة البحرين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة الحجر.

0: السماء. اللهم سخر لنا أحبابك ويسر لنا أسبابك واجزنا خير ثوابك. اللهم كن لنا حبيبا، كن لنا قريبا، ولدعائنا مجيبا. اللهم ارض عنا رضا لا تحزن قلوبنا بعده أبدا. اللهم يسر لنا الحاجات وسهل لنا كل أمر عسير. اللهم عمر أيامنا بذكرك وثبتنا على دينك القويم.
1: روى مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة، فقال: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم؟ فقلنا: يا رسول الله، نحب ذلك. قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل؟ وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وحده، فقال: يا أبا ذر، إن للمسجد تحية، وإن تحيته ركعتان، فقم فاركعهما. قال: فقمت فركعتهما، ثم عدت فجلست إليه، وسأله أبو ذر أسئلة كثيرة، منها: فقلت: يا رسول الله، أوصني. قال: أوصيك بتقوى الله، فإنه رأس الأمر كله. قلت: يا رسول الله، زدني. قال: عليك بتلاوة القرآن وذكر الله، فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. رواه ابن حبان في صحيحه في حديث طويل، وقال الألباني: حسن لغيره.
2: نستمع وإياكم أيها الأحبة إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل، يتلو على أسماعكم الكريمة سورة طه.

قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى

أذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل

كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى.

ألا تتبعن أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي،

قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقن

وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد

أضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان

بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك.

ورزق ربك خير وأبقى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك،

0: والنخل ونخزا قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. صدق الله العظيم.
1: من سورة طه كانت هذه تلاوة عطرة بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.
2: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت إلى الناس كافة الأحمر والأسود ونصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية تقدم مسجدا وطهورا، برنامج من إعداد قسم البحوث وشؤون المساجد بإدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعة، مسجدا وطهورا، من إخراج عهود تلفت.
1: اختص يوم الجمعة بالعديد من السنن والآداب التي تتناسب مع مكانة هذا اليوم ومع اجتماع المسلمين على اختلاف تنوعهم في مكان واحد. ومن هذه السنن والآداب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكونه عليه الصلاة والسلام أفضل البشر فناسب أن يكثر من الصلاة عليه في أعظم أيام الأسبوع، ويبدأ بها من ليلة الجمعة وقراءة سورة السجدة وسورة الإنسان في صلاة الفجر من يوم الجمعة، وذلك لما تضمنت هاتين السورتين من المعاني والخصائص التي جاءت في يوم الجمعة من ذكر بدء الخلق والتذكير باليوم الآخر والجنة والنار وغير ذلك من المعاني. ومن السنن قراءة سورتي الأعلى والغاشية أو سورتي الجمعة والمنافقين في صلاة الجمعة لما فيها من التذكير بأحوال الآخرة والوعد والوعيد ما يناسب قراءتهما في تلك الصلاة الجامعة. ومن السنن في يوم الجمعة قراءة سورة الكهف

0: لما ورد في ذلك من الفضل عنه صلى الله عليه وسلم، من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين، ولما اشتملت عليه من المنهج القويم للمسلمين في حياتهم. ومن السنن الاغتسال والتبكير إلى صلاة الجمعة، ففي الحديث من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. ويستحب للمسلم أن يلبس أحسن ثيابه ويتطيب، ويستحب له أن يجلس حيث بلغ به المكان ويصلي ما تيسر له، ثم يستمع بإنصات للإمام أثناء الخطبة. ففي الحديث لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج، فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. ومن السنن والآداب الإكثار من الدعاء والثناء على الله. ففي الحديث إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه وقال بيده يقللها. فليحرص المسلم على الالتزام بهذه السنن والتحلي بالآداب اغتناما للثواب الوارد فيها واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية برنامج مسجدا وطهورا، إعداد قسم البحوث وشؤون المساجد بإدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعاتي، إخراج عهود تلفت.
0: نسأل الله أن ينفعنا وينفعكم بالذكر الحكيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فيما يلي نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة لسورة فيها تهدئة للنبي عليه الصلاة والسلام وبيان عاقبة المكذبين بها في 77 آية كريمة، سورة الفرقان، بصوت القارئ الشيخ عبد الله بن محمد غيلان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لسورة الفرقان بصوت القارئ الشيخ عبد الله بن محمد غيلان. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
1: فضائل يوم الجمعة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم الجمعة 12 ساعة لا يوجد فيها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا آتاه الله إياه، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل عليه السلام وفي كفه مرآة بيضاء فيها نكتة سوداء، فقلت: ما هذه يا جبريل؟

قال: هذه الجمعة يعرضها عليك ربك عز وجل لتكون لك عيدا ولقومك من بعدك، تكون أنت الأول ويكون اليهود والنصارى من بعدك. قلت: ما لنا فيها؟ قال: لكم فيها خير، لكم فيها ساعة، من دعا ربه عز وجل فيها بخير هو له قسم أعطاه الله عز وجل، أو ليس له بقسم إلا ذخر له ما هو أعظم منه، أو تعوذ فيها من شر ما هو مكتوب عليه إلا أعاذه الله من أعظم منه. ونحن ندعوه في الآخرة يوم المزيد، وذلك أن ربك اتخذ في الجنة واديا أفيح من مسك أبيض، فإذا كان يوم الجمعة نزل تبارك وتعالى من عليين على كرسيه، ثم حف الكرسي بمنابر من نور، ثم جاء النبيون حتى يجلسوا عليها، ثم حف المنابر بكراسي من ذهب، ثم جاء الصديقون والشهداء حتى يجلسوا عليها، ثم يجيء أهل الجنة حتى يجلسوا على الكثيب، وهو كثيب أبيض من مسك إذفر، فيتجلى لهم ربهم عز وجل حتى ينظروا إلى وجهه جل وعلا، وهو يقول: أنا الذي صدقتكم وعدي وأتممت عليكم نعمتي، وهذا محل كرامتي، فاسألوني. فيسألونه الرضا فيقول: رضاي أحلكم داري وأنالكم كرامتي، فسلوني. فيسألونه حتى تنتهي رغبتهم، فيفتح لهم عند ذلك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، إلى مقدار منصرفهم يوم الجمعة. ثم يرجع أهل الغرف إلى غرفهم، وهي زبرجدة خضراء أو ياقوتة حمراء مطردة، فيها أنهارها، متدلية فيها ثمارها، فيها أزواجها وخدمها، فليسوا هم في الجنة بأشوق إلى شيء منهم إلى يوم الجمعة، ليزدادوا منه كرامة، وليزدادوا نظرا إلى وجهه عز وجل، ولذلك دعي يوم الجمعة.

تستمعون فيما يلي أيها الأحبة إلى تلاوة لما يتيسر من جزء تبارك بصوت القارئ الشيخ زكي داغستاني رحمه الله.

والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق.

ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا.

0: فبأي حديث بعده يؤمنون. صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة لما تيسر من جزء تبارك بصوت القارئ الشيخ زكي داغستاني رحمه الله، عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا علي من الصلاة في يوم الجمعة، فإن صلاة أمتي تعرض علي في كل يوم جمعة، فمن كان أكثرهم علي صلاة كان أقربهم مني منزلة. أخرجه البيهقي.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من البحرين أثير الروح.
2: وسط تسارع الحياة تبحث النفس عن ملجأ للراحة والتفكر والطمأنينة. إن كنت تستمع إلينا الآن فأنت على الموجة المناسبة لذلك.
0: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ حمزة معاذ سورة الفاتحة وما تيسر من سورة آل عمران من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة. الحمد

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ حمزة معاذ سورة الفاتحة وما تيسر من سورة آل عمران من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة. إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع الإدارة العامة للأوقاف السنية. يوم الجمعة خير يوم في الوجود.
2: يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، بل هو سيدها، فقد جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم أي أبونا آدم عليه الصلاة والسلام، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. كما أن هذا اليوم هو مبدأ البشرية، حيث خلق الله عز وجل أبونا آدم عليه الصلاة والسلام، فهو ذات اليوم الذي يكون فيه نهاية هذه البشرية بأمر الله سبحانه وتعالى، حينما تقوم الساعة وتنتهي هذه الدنيا، ينتقل فيها العبد إلى حياة أخرى حيث يوم القيامة، فإما عذاب وإما نعيم حسب ما يكون من عمله وسعيه إلى الله سبحانه وتعالى.
1: يوم الجمعة خير يوم في الوجود.

يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري سورة العنكبوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري سورة العنكبوت. إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع الإدارة العامة للأوقاف السنية. يوم الجمعة خير يوم في الوجود.
1: يحرم الكلام من المأمومين والإمام يخطب لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كالحمار يحمل أسفارا. وجاء في الحديث الآخر عنه صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، أي تكلمت باللغو، وهو الكلام الباطل المردود. فيحرص المسلم على أن لا ينشغل عن الاستماع إلى الخطبة بأي شيء مما يتعلق بنفسه أو بغيره، ولينصت كما كامل الإنصات إلى ما يقوله الخطيب عل الله جل وعلا أن يفتح بصيرته وأن يهديه سواء السبيل.
0: يوم الجمعة خير يوم في الوجود. سلاما على من قرأ يدبر الأمر فترك الأمر لصاحب الأمر. سلاما على من قرأ إن مع العسر يسرا فأيقن أن اليسر لا محالة آت. سلاما على من قرأ ألا بذكر الله تطمئن القلوب فهدأ قلبه بسبحان الله والحمد لله. سلاما على من قرأ فما ظنكم برب العالمين فقال: خيرا يا رب العالمين.
2: يا رب العالمين.
0: مصحف البحرين. يتلو القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة السجدة. بسم الله.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة السجدة.

0: السماء. يا رب مد لقلبي طمأنينة تأنس بها روحي، وآتني من رحمتك التي وسعت كل شيء، وأبعد عني الأيام الغليظة التي تطفئ نور روحي، إنك أنت اللطيف بعبادك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا

0: يفكرون. لقد عظم الله تعالى أمر القرآن وبين علو قدره وأنه ينبغي أن تخشع له القلوب وتتصدع عند سماعه لما فيه من الوعد والوعيد. فإن كان الجبل في غلظته وقساوته لو فهم هذا القرآن فتدبر ما كان فيه لخشع وتصدع من خوف الله عز وجل. فهل يليق بنا أيها البشر ألا تلين قلوبنا وتخشع وتتصدع من خشية الله وقد فهمنا عن الله أمره وتدبرنا كتابه؟ إن لهذا القرآن ثقلا وسلطانا وأثرا مزلزلا لا يثبت له شيء يتلقاه بحقيقته، فما أن يتلقاه الإنسان متفتحا لتلقيه إلا ويهتز من خشية الله اهتزازا ويرتجف ارتجافا، ويقع فيه من التغيرات والتحولات ما يعدل مساره وينقله من عالم المادة فتحلق نفسه في عليين. فهلموا معاشر المؤمنين للقرآن، هلموا إليه، فهو مصنع الرجال والمكارم ومزيل العيوب ونافي الرذائل، هو الوصفة الربانية لعلاج النفوس ونقاء القلوب وراحة المعنى وسعد الكئيب وشفاء العليل. ينقلك من أسر الطين الذي خلقت منه ويرقيك إلى أعلى عليين في رفقة الصالحين من رسول ونبي وصديق وتقي وشهيد وزكي، حتى يصل بك إلى أعلى درجات الجنان بفضل الواحد المنان.
1: مصحف البحرين فيما يلي تنصتون.

آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة في زمرة حبيبك المصطفى وعبادك الأخيار، يا عزيز يا غفار. سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
2: ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
0: فضائل يوم الجمعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تيب عليه، وفيه مات، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة، وما على الأرض من دابة إلا وهي تصبح يوم الجمعة مصيخة حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس. وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى فيها شيئا إلا أعطاه.

الله إياه، ولا يستعيذ من شر إلا أعاذه الله منه، وأشار بيده يقللها صلى الله عليه وسلم.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم إلى رحاب سورة الإسراء، حيث يتلوها عليكم القارئ الشيخ محمود علي البنا.
1: بسم الله

إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء

في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى

ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم

ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر

قتلكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا

يسرف في القتل، إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا تقف ما ليس لك به علم،

سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تسبح

قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة

وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ربكم أعلم بكم، إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم،

والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبوراً.

الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ

الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيماً.

من الريح فيغرقكم بما كفرتم فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر

أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهوداً.

جانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً.

ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ وَجَعَلَ لَهُمْ

إن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتوراً.

لهم فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحوراً.

وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا

ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى

0: مستمعين الكرام، كنا في رحاب سورة الإسراء وتلاوة مباركة كانت بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا.
1: جاءكم يوم الجمعة فصلوا على من تدخلون بشفاعته دار السلام، اللهم صلي وسلم على صاحب الشفاعة وحامل لواء الحمد يوم القيامة محمد

0: باب الأذكار المستحبة يوم الجمعة وليلتها والدعاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها. متفق عليه.
1: إذا ضاقت بك السبل،
2: إذا ضاقت بك السبل،
1: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
2: مفاتيح الخير كله
1: في الدنيا والآخرة.
3: لك

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع الإدارة العامة للأوقاف السنية. يوم الجمعة خير يوم في الوجود.
1: يكره في حق المسلم أن إذا شهد الخطبة أن يدخل بين اثنين يفرق بينهما، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من اغتسل يوم الجمعة ثم قال ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، أي جعل الفضل وهو تحقق المغفرة من الله عز وجل لهذا المسلم مقيد بعدم وقوع الأذية منه بأن يفرق بين اثنين، أن يفرق بين اثنين. وعليه ينبغي للمسلم أن يحسن اختيار المكان الذي يجلس فيه بما لا أذية فيه للناس، كما يحسن أيضا بمن جاء وجلس مسبقا أن لا يترك فرجة لا يمكن لأحد أن يجلس فيها، فإما أن يملأها وإما أن يفسح لإخوانه، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وإذا قيل لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، فمن فسح لأخيه وترفق بإخوانه في المسجد أو حال دخول في المسجد أو في المجلس فإن ذلك مظنة أن يوسع الله عز وجل عليه من الخير والفضل والأجر والثواب.
0: يوم الجمعة خير يوم في الوجود.
2: عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم. رواه مسلم.

0: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عيسى سناكو سورة الفاتحة وما تيسر من سورة طه من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عيسى سناكو سورة الفاتحة وما تيسر من سورة طه من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة. أبو الأنبياء وخليل الرحمن، لفضله على البشرية سمى الله سورة في القرآن الكريم باسمه عليه السلام. يتلو القارئ عيسى عمر سناكو سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام من صلاة التراويح لعام 1438 من الهجرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم

تلا على أسمعكم الكريمة فيما مضى القارئ عيسى عمر سناكو سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام من صلاة التراويح لعام 1438 من

0: من الهجرة. إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع الإدارة العامة للأوقاف السنية. يوم الجمعة خير يوم في الوجود.
1: الجمعة تجب على كل مسلم، فغير المسلم لا يطالب بالجمعة، وتجب على كل ذكر، فالأنثى لا جمعة عليها، ولو صلت الجمعة أجزأتها عن صلاة الظهر. وأن يكون حرا، فالعبد المملوك متوقف على خدمة سيده والقيام بأمره، فلا جمعة عليه ويصليها ظهرا ولو شهدها أجزأته. ومثله المجنون والصبي والمريض والمسافر، فلا جمعة عليهم. وعليه يقول الفقهاء تجب الجمعة على كل مسلم ذكر حر بالغ قادر عاقل مقيم، ومن سوى ذلك لا تجب عليه الجمعة. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض.
0: يوم الجمعة خير يوم في الوجود.
2: وستة فاصلة واحد FM
3: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
0: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي سورة مريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي سورة مريم.

0: السماء. اللهم لا تجعلنا من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. اللهم إن كثرت ذنوبنا فاغفرها واعف عنا بعفوك الواسع، وإن ظهرت عيوبنا فاسترها برحمتك ولطفك، وإن زادت همومنا فأزلها بكرمك، وإن ضلت نفوسنا طريقها فردها إليك ردا جميلا.
1: معاشر المؤمنين، ومهما يطول أمد النفاق فإن عمره لقصير، ويظهر ذلك جليا في غزوة الأحزاب أو الخندق، إذ يفضح الله أمرهم في تحريض المؤمنين على الهروب والتخويف من المصير. يقول الله تعالى: وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب، يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. يكشف القرآن ضعف حجتهم ويصفهم بأنهم أهل احتيال وجبن. يقول الله: إن يريدون إلا فرارا. ومع شدة الكرب والبلاء تحتاج الأمة إلى الأمل، فيبث رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمل في النفوس والتفاؤل بالغلبة واليقين بوعد الله ونصره. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق، وعرض لنا صخرة في مكان من الخندق لا تأخذ فيها المعاول، فشكوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رسول الله فأخذ المعول فقال: بسم الله، فضرب ضربة فكسر ثلث الحجر وقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأبصر قصورها الحمرى من مكاني هذا. ثم قال: بسم الله، وضرب أخرى فكسر ثلث الحجر فقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس، والله إني لأبصر المدائن وأبصر قصرها الأبيض من مكاني هذا. ثم قال: بسم الله، وضرب ضربة أخرى فقطع بقية الحجر فقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني هذا. رواه أحمد. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
2: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. الشيخ سعد الغامدي يتلو علينا ما تيسر من سورة الزمر.

أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل

0: تلا علينا الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة الزمر.
1: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الناس كافة الأحمر والأسود، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية تقدم مسجدا وطهورا، برنامج من إعداد قسم البحوث وشؤون المساجد بإدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعة، مسجدا وطهورا، من إخراج عهود تلفت.
2: الدور الاجتماعي للمسجد. للمسجد أثر واضح ودور كبير في المجتمع، يتجلى ذلك من خلال تعامله صلى الله عليه وسلم مع قضايا المجتمع والحالات التي ترد عليه في مسجده صلى الله عليه وسلم. فالمسجد في الصدر الأول وإلى عقود قريبة كان يقوم بدور المؤسسات والجمعيات الخيرية في كفالة الأيتام وإعانة الأرامل ودعم الفقراء، فمنه ينطلق الحث والتوجيه إلى أهل السعة والجود. فعن جرير بن عبد الله قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار، قال: فجاءه قوم حفاة عراة مجتاب النمار أو العباء، عامتهم من مضر، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، فقام خطيبا واستهل بالحمد ثم قال: تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمرة. قال: فجاء رجل من الأنصار بسرة كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت. قال: ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام، ورأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة. وكان الفقراء وأصحاب الحاجات يأتون إلى المسجد ليأخذوا حاجتهم منها. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أتي النبي بمال من البحرين فقال: انثروه في المسجد. وكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة ولم يلتفت إليه، فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه، فما كان يرى أحدا إلا أعطاه. وقد خصص النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده مكانا لإيواء الفقراء الذين ليس لهم مأوى ولا محلة يسكنون فيها، عرفوا بأهل الصفة، وهو مكان مقتطع من المسجد ومظلل عليه، كان يأوي إليه الغرباء والفقراء من الصحابة رضي الله عنهم ويبيتون فيه، ويسمون أصحاب الصفة، وبلغ عددهم 70 فردا على رأسهم أبو هريرة رضي الله عنه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم من مال الصدقة ويخصهم بعطايا أهل الفضل، فكان يقوم مكان دور الإيواء لعابر السبيل ومن انقطعت بهم الحال، يأوون إلى المسجد يجعلون منه مصدر راحتهم وطمأنينتهم. وكان المسجد مكانا لاجتماع الناس في قضاياهم، فكم من الخلافات والنزاعات كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلح بين أصحابها في مسجده، كما كانت تقام فيه المناسبات السارة من عقود النكاح وغير ذلك. وكان المسجد مقرا للعلم والتعليم والفتاوى، فمن جنبات المسجد النبوي تناقلت الأمة كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وانتشر العلم في الأمة من خلال حلق العلم ومجالسه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على حضور حلق العلم فيه. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية برنامج مسجدا وطهورا، إعداد قسم البحوث وشؤون المساجد بإدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعاتي، إخراج عهود تلفت. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الناس كافة الأحمر والأسود، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية تقدم مسجدا وطهورا، برنامج من إعداد قسم البحوث وشؤون المساجد بإدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعاتي، مسجدا وطهورا، من إخراج عهود تلفت.
0: اجلس فقد آذيت وآنيت. هذا توجيه نبوي من الرسول صلى الله عليه وسلم لمن تخطى رقاب المصلين لكي يتقدم إلى الصفوف الأولى، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس في المكان الذي ينتهي إليه ولا يضايق المصلين بمروره بينهم لما يقع منه من الأذى والإزعاج عليهم. لذا كان على المصلي أن ينتظر حتى تقام الصلاة لتسد تلك الفرجة إن وجدت، فهذا أسلم له من التخطي. وهذا التوجيه النبوي قاعدة لكل قاصد إلى المساجد، عليه أن يحرص على أداء عبادته على الوجه الأكمل، وأن يتحرز أن يقع منه الأذى على المصلين في المسجد. وهذه الصورة هي إحدى الصور التي نبه

0: عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وثمة صور أخرى تقع في المساجد، ومن ذلك المجيء إلى بيوت الله تعالى بالروائح الكريهة من الدخان أو الثوم أو البصل أو الأذية بغير ذلك. فعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل هذه البقلة الثوم، وقال مرة: من أكل البصل والثوم والكراث، فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وإن الناظر إلى أحوال البعض من المصلين يجد صدور كثير من السلوكيات التي تنافي الهدوء والسكينة في المساجد، من رفع الصوت في الحديث وتجمع بعض المصلين قبل وبعد الصلوات في أحاديثهم الخاصة مع رفع أصواتهم، ويشتد الأمر أكثر إذا كان في أحاديثهم مخالفات شرعية كالغيبة والنميمة. ومن السلوكيات السيئة وضع النغمات المزعجة وغير اللائقة في أجهزة الاتصال، فيقع الإيذاء للمصلين في الصلاة وخارجها. ومن ذلك أيضا اصطحاب الأطفال غير المميزين للمساجد، فيصدر منهم الصراخ والإزعاج والعبث في بيوت الله تعالى. إننا جميعا مطالبون بتعظيم بيوت الله تعالى والالتزام بالهدي النبوي في المساجد اقتداء به صلى الله عليه وسلم، وتعظيما لشعائر الله تعالى، والحذر من السلوكيات المخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم والمنافية للهدوء والسكينة في بيوت الله تعالى.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية برنامج مسجدا وطهورا، إعداد قسم البحوث وشؤون المساجد بإدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعاتي، إخراج عهود تلفت.

0: بنقاء حبات المطر،
1: بنقاء حبات المطر،
0: وصفاء أجواء الربيع،
1: وصفاء أجواء الربيع،
0: وبجمال ألوان الأشجار،
1: وبجمال ألوان الأشجار،
0: وبعطر الأزهار الفواح،
1: وبعطر الأزهار الفواح،
0: تمتزج كلها معا لتستمع إلى أروع كلام نزل على وجه الأرض، وجه الأرض بأجمل الأصوات.
1: 106.1

0: FM
1: أثير الروح. أثير الروح. فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام بصوت القارئ الشيخ محمد البراك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم
1: افتحنا
0: اليوم هذا برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم اجعل ما قدمنا شافعا لنا يوم تتطاير الصحف، واجعلنا في ركب من أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا مولانا رب العالمين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين.
2: الله أكبر، الله أكبر،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: الأذكار.

تغريدات أسرية. أخي الكريم، أختي الكريمة، للتقليل من الخجل عند الأطفال نعمل على زيادة اختلاطهم واللعب مع الأطفال الآخرين وترك مساحة كافية لهم للتعبير عن أفكارهم ورغباتهم. تغريدات أسرية.

مصحف البحرين. فيما يلي تنصتون إلى أحسن القصص، يتلو القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة يوسف عليه السلام.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة يوسف عليه السلام.
2: فضائل يوم الجمعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تيب عليه، وفيه مات. ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة، وما على الأرض من دابة إلا وهي تصبح يوم الجمعة مصيخة حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس. وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى فيها شيئا إلا أعطاه إياه، ولا يستعيذ من شر إلا أعاذه الله منه وأشار بيده يقللها صلى الله عليه وسلم.

ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: أذكار الصلاة، دعاء استفتاح الصلاة.
3: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.

0: الثلج والبرد.
1: متفق عليه.
0: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك.
1: رواه ابن ماجه. وكان يزيد في صلاة الليل على هذا

0: ونفه.
1: رواه أبو داود.
0: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا.
1: استفتح به رجل من الصحابة فقال صلى الله عليه وسلم: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. رواه مسلم.
0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه.
1: رواه مسلم.
0: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ذو الملك.

0: الليل.
1: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت.
0: متفق عليه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل:
1: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني.

0: الله مسلم. الدعية الركوع.
1: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم.
0: رواه ابن ماجه.
1: سبحان ربي العظيم وبحمده،
2: سبحان ربي العظيم وبحمده،
1: سبحان ربي العظيم وبحمده.
0: رواه أحمد والدارقطني.

0: اغفر لي.
1: متفق عليه. وكان يكثر منه في ركوعه وسجوده.
0: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، أنت ربي، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي،
1: وفي رواية
0: وعظامي وعصبي،

0: والعظمة.
1: رواه أبو داود. ما يقال عند الرفع من الركوع.
0: سمع الله لمن حمده.
1: رواه البخاري.
0: ربنا ولك الحمد.
1: وتارة يقول
0: ربنا لك الحمد،
1: وتارة يضيف إلى هذين اللفظين قوله اللهم، وتارة يزيد على ذلك.
0: ملء السماوات.

0: المجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
1: رواه مسلم. وتارة تكون الزيادة
0: ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم

0: الأرض.
1: رواه البخاري. وتارة يقول في صلاة الليل:
0: لربي الحمد، لربي الحمد.
1: رواه النسائي. الدعية السجود أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. رواه مسلم.
0: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى.
1: رواه ابن ماجه. وكان أحيانا يكررها أكثر من ذلك:
0: سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده.
1: رواه أحمد والدارقطني.
0: سبحانك.

0: اغفر لي.
1: متفق عليه.
0: سبوح قدوس رب الملائكة والروح،
1: رواه مسلم.
0: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه.

0: نفسك.
1: رواه مسلم.
0: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة.
1: رواه أبو داود.
0: سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت.
1: رواه مسلم. دعاء سجود التلاوة، ومما ورد من دعاء في سجود التلاوة سجد

0: ارزقني.
1: رواه ابن ماجه.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
1: فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لما تيسر من جزء قد سمع بصوت القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

آخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب

أَكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري ما تيسر له من جزء قد سمع. إلهي إلهي، لا سبيل إلى الاحتراس من الذنب إلا بعصمتك، ولا وصول لعمل الخيرات إلا بمشيئتك. إلهي، إن كنت غير مستوجب لما أرجو من رحمتك فأنت أهل التفضل علي بكرمك. إلهي، إن كان ذنبي قد أخافني فإن حسن ظني بك أجارني. إلهي، إن نفسي قائمة بين يديك وقد أظلها حسن التوكل عليك، فتول من أمري بما أنت أهله يا ذا الكرم والمن. الله.

0: اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح،
1: أثير الروح.
2: تستمعون الآن للشيخ محمد أيوب وقراءة للقرآن الكريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا.

فوزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقال

لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات

الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم

ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين

الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها

الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما

أبدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي

مبصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به

ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتت

وجحدوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يده

موئلا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى

له في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا.

تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني

التي خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا.

فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا.

فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا

يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا.

أفرض عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن

الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا

لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر

0: به أحدا.
1: صدق الله العظيم.
2: كانت هذه هي قراءة من القرآن الكريم للشيخ محمد أيوب.
3: أذكار الطعام، إذا أكل أحدكم طعام

0: آمن فليقل
1: بسم الله،
0: فإن نسي في أوله فليقل
1: بسم الله في أوله وآخره.
0: رواه الترمذي. من أطعمه الله الطعام فليقل.

0: قوة
1: غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه أبو داود.
0: الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا.
1: رواه أبو داود.
0: الحمد لله.

رواه أبو داود. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن حسى حسوات من ماء. رواه أبو داود وقال حديث حسن صحيح. ما يقول الصائم إذا ساب؟

0: 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير
1: الروح. تستمعون الآن إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم للشيخ ماهر بن حمد المعاقلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كانت هذه تلاوة عطرة من القرآن الكريم للشيخ ماهر بن حمد المعيقلي.
1: صوت الإذاعة، صوت الإذاعة يصحبك في كل مكان تريد.
2: الآن، عبر تطبيق الهواتف الذكية
1: أثيرنا يصلك أينما كنت. 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
3: قال النبي صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود وأخواتها قبل المشيب. فيما يلي يتلو القارئ الشيخ عادل ريان تلاوة مباركة لسورة هود عليه السلام.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: ألف

الحق وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح

ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة

وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم

0: قصص عشنا معها في هذه السورة الكريمة، نسأل الله أن تكون لنا منهج استقامة. استمعتم إلى سورة هود عليه السلام بصوت القارئ الشيخ عادل ريان. اللهم يا سامع الدعاء،
1: اللهم يا سامع الدعاء،
0: يا واسع العطاء، يا رافع السماء، يا دائم البقاء، يا عالم الغيوب، يا ساتر العيوب، يا غافر الذنوب، يا كاشف الكروب، يا هادي الرشاد، يا ملهم السداد، ورازق العباد، ورازق العباد. اللهم أنا عبدك وابن عبديك، أتوسل بكرمك إليك، أمن علي بعفوك وغفرانك جل شانك.

0: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت بكبسة زر واحدة. يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الشعراء بصوت القارئ الشيخ إبراهيم المغرب.

0: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي سورة الشعراء.

الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. اللهم إنا ندعوك ضراعة نداء وذل احتماء، فإننا نعلو بما تشاء على ما نشاء. وصلى الله على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين وخاتم الأنبياء والمرسلين.

كن مؤمنا بالله عز وجل ومتوكلا عليه في جميع أمور الدنيا ومد جذور الخير والعطاء في حياتك وانشر السعادة أينما كنت.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: أيها الأحبة، نستمع الآن إلى تلاوة

0: أيها الأحبة، استمعنا فيما مضى إلى تلاوة مباركة عطرة لسورة النحل، وقد كانت بصوت القارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي.
1: عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. رواه البخاري. أذكار

ما يفعل من رأى الرؤيا أو الحلم؟ آداب الرؤيا. إذا رأى العبد ما يحب في منامه فلا يخبر بها إلا من يحب، وإذا رأى ما يكره فلا يخبر بها أحدا، فإنها لا تضره. دعاء من رأى ما يكره في منامه. آداب الرؤيا.

0: ذلك.
1: ثم يدعو: اللهم إني أسألك خير ما رأيت أو رؤيا لي في المنام، وأعوذ بك من شر ما رأيت أو رؤيا لي في المنام، وأعوذ بك من شر الشيطان الرجيم ومن شر كل قضاء سوء. فإن فعل ذلك فإنها لا تضره.
2: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إن استودعناك أرواحنا وأنفسنا وأهلنا وأقاربنا وأصدقاءنا ووطننا الحبيب،
3: ووطننا الحبيب.
2: يا من لا تضيع ودائعه، يا الله،
3: يا الله.
2: اللهم إنا قد علمنا أنه مع العسر يسر ومع الشدة فرج، وإنك مبدل الأحوال من حال إلى حال. ربي
3: ربي
2: ربي إنك ترانا وتعلم بحالنا، فأبدل عسرنا يسرا، وأبدل شدتنا بالفرج القريب.
3: يا رب العالمين،
2: يا رب العالمين.
3: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
4: مصحف البحرين، يتلو القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة الأنعام. بسم

الأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور

0: واستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة الأنعام.
3: الأذكار.

0: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: مع القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدى نفوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثيره.
2: أيها الأحبة، ننصت فيما يلي خاشعين إلى أحسن القصص. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ خالد بن فهد لجليل سورة يوسف.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عشنا معكم في أحداث عظيمة وقصة مثيرة هي أحسن قصص القرآن الكريم. استمعتم أيها الأكارم للقارئ خالد بن فهد لجليل وقد تلا على أسماعكم سورة يوسف.
1: وسط تسارع الحياة تبحث النفس عن ملجأ للراحة والتفكر والطمأنينة. إن كنت تستمع إلينا الآن فأنت على الموجة المناسبة لذلك. أثير
0: الروح يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر سورة الروم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام

فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته

وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم

بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم

فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر سورة الروم.
2: اللهم إني أعوذ بك من شر بصري،
3: اللهم إني أعوذ بك من شر بصري،
2: وأعوذ بك من عين نظرت إلى الحرام ولم تعبأ، وعين أدركت عظمتك فلم تدمع، وقلب عرف خالقه فلم يخشع. اللهم اجعل في بصري نورا أميز به بين الحق والباطل، وأرى به عظمة نعمائك وأفضالك، يا من لا تدركه الأبصار ولا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون. اجعل خير عمري آخرة، وخير عملي خواتمة، وأمتني على لا إله إلا الله. اللهم آمين.

0: السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة. وحتى تتحقق لا بد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة المائدة بصوت القارئ وديع اليمني.

0: هنا
1: هنا
0: هنا هنا هنا هنا هنا أنتم على موعد مع التلاوات الجميلة.
2: كتاب الله راحة كل قلب نثير الروح،
1: والبرامج المفيدة
0: ولقاءات تجمعنا على الود والألفة.
1: هنا أثير الروح.

0: فيما يلي ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من سورة الرعد يتلوها على أسمعكم الكريمة القارئ عمر عبد الله عمر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا

الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب

الباب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو

كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم

0: الثواب. صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة مباركة لسورة الرعد، كانت بصوت القارئ الشيخ عمر عبد الله عمر. لم يخلقنا الله لنحزن،
2: هو فقط
1: يعلمنا الرجوع إليه عندما ننكسر.
2: تأكد
1: أن كل الأحزان التي تمر بك إما لأن الله يحبك فيختبرك، أو أنه يحبك فيطهرك من ذنوبك.
2: يوما ما
1: ستكتشف أن حزنك حماك من النار، وأن صبرك أدخلك الجنة. قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إجابة كافية وشافية لسؤال البعض: لماذا يحدث ذلك لنا؟ فلنحسن الظن بالله.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
1: أثير الروح.
3: أيها الإخوة المؤمنون، يتلو علينا القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي ما تيسر له من سورتي الفاتحة والبقرة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
5: الحمد لله.

من سورتي الفاتحة والبقرة استمعنا وإياكم أيها الإخوة في كل مكان إلى تلاوة مباركة عطرة بصوت القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي.

اللهم إني أسألك يا حي صفة ذاتك، ويا محيي صفة أفعالك، وما بالذات لا يفوت وما بالفعل يحيا ويموت. يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، وبهذا حميتنا من الضر، لأن الإنسان كم يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك يا رب ولا تقال إلا لك، حذرتنا ألا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: نحتاجه أنفسنا وأنت أعلم به منا.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: أيها الأحبة في كل مكان، نبقى الآن مع جزء تبارك وتلاوة عطرة يتلوها على أسماعكم الكريمة القارئ خليفة الطنيجي. بسم الله.